نويسد الشقح في تعصيص الشو أبود نكال نسان وقتب هو سقي النار السوس أمر كبيت تدل معنا تكيب هو